الصراحة مش قادر صدقيني، انا حاولت بس حاسس ان انا بزق في حيطة، فحاسس كده كفاية كفاية.